0: السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم طيلة شهر ربيع الأول، شهر ربيع الأنوار، شهر مولد سيد السادات، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وهدى للمتقين، فأخرج الخلائق من ظلمات الجهل إلى نور العلم ونور الحق صلى الله عليه وآله وسلم، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أيا مولد المختار أهلا ومرحبا، لقد جئت بالأفراح في كل مشهد، أيا معشر العشاق حق لنا الهنا بمولد خير العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم.

قال الإمام العارف بالله قطب المغرب وحرزه وأمانه أبو محمد مولانا عبد السلام بن مشيش الحسني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار. الوجود الحقيقي لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو الحقيقة الموجودة قبل وجود أي شيء وكل شيء، فإن الحقيقة المحمدية مرآة المعرفة للعارفين ومجلى أسرار الذات والصفات للمبصرين، فهو صلوات الله وسلامه عليه أصل الموجودات وعنصرها وأساسها وسبب الوجود وعلته، والسابق على روح الأنبياء روحا وجسدا بأخذ العهد، وهو الذي كان سببا في وجود هذا الكون ووجود كل هذه الموجودات من الملائكة وغيرها.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: بعض القرارات لا تغير يومك، بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا لايون 101 دخلة 96.4.